0: Salam Radio Show acknowledges that the land from which we're broadcasting is the land of the Wurundjeri people of the Kulin Nation. The colonial project is ongoing and continues to disenfranchise First Nation people. I recognize that sovereignty has never been ceded and like to pay my respect to elders past, present, and emerging. Always was, always will be Aboriginal land.
1: Salam Radio.
0: Hello, hello. It's Salam Radio. You're tuned in here on 3CR Radical Radio. I hope you're taking care as you tune in. This is a show that unearths and highlights the sounds and stories from the Swana region, its diasporas and beyond. And if you haven't figured it out already, I'm your host, Rakaya. Excited to be back for my monthly slot here on 3CR and with Salam Radio. I hope you're outside somewhere in this very, very pleasant weather, wherever, whatever you're up to. On the show today, lots of new music I'm excited to share with you. I'll be playing you a range of new releases by Cairo-based Onzi, as well as local rapper talent Miko Mal, as well as some new music from our favourite ever DJ Plead from his new album Be Born Again. Might play more than just a track off that one. As well as some featured tracks from a compilation curated by Beirut-based Hi-Hats Records. And this is a very special project that came together in the last month to help raise funds for Lebanese displaced families in the wake of the Israeli attacks on Lebanon that still continue despite a ceasefire. And later on the show, if we've got time, I'll play you some music from Nadal Shazli, as well as sounds from Rosma and New and so many more. But just to kick off, we'll play this track from Logical Dawood and be back soon.
2: قدام ايد محطوطة بعناية وانا بحلق في المراية ببقى مركز على قفايا بسأل نفسي ازاي وصلت ازاي عرفت انها متاهة قابلت فيها وشوش بتدعي الامانة ازاي بيشفطوا صراهم من السذاجة بيحطموك وانت بتبني ليهم حاجة بيحسسوك انك العلة والعالة دماغك مش شغالة غسيل دماغي كمكم تعبت بالقراية قلت اتكلم يا عم مش كإنسان كرقم او مستهلك فكر الف مرة قبل ما اكتب بس لا مش ناوي اكتم فكر الف مرة قبل ما اكتب بس لا مش ناوي اكتم فكر الف مرة قبل ما اكتب بس لا مش ناوي اكتم والرز مع الملايكة والنفط مع الخلايجة والحيطان مايلة والقطعان هايجة والأشعار هايفة والألسنة خايفة والأدمغة متكلفة والأيادي متكتفة والبواقي فوق السفر والبواكي متستفة والحجج متألفة وانت السكك تحدفك لأحضان قلة الحيلة والحاجة فجة عايزة فكة غير ان ايدها تقيلة لا عايز ولا قادرة اديها بصت لي قالت لي روح يبتليك بداية تشيلك مال انا عكس عجزي عكسي ماشي ركز لي مش بهزنة مش غلطة لو حاولت في ملطة تبني مأزنة داية شايلة كتير مع زلك كتفي مسندك ولو العالم لا يسع اوجعك ودني مخزنك عايز اصدق ان في يوم هيسأل كله عما جنى وانا صدري محزنة بكل شيء احزنك وكما صوت في الصحاري مستحيل حصاري ازاي ابلع بق مية واسيب النار تمسك في جاري ولو خيرها لغيرها غيرها في غيرها الناس جابت اخرها الناس ما تشمش دخنة والحريق جوه مناخيرها
3: استمرار انما غير كده ما ينفعش محدش قال مين يبتدي ولا حد قال وانا مالي يا عم ولا حد قال يعني هو انا اللي هقصر المهم انهم نجحوا
2: عدنا بعد ان تهنا رايك مش شبهه في حرب بدون هدنه منخان ملوش مهله مهما كانت عينك في حاجه في ايدي برضو مش هتاخدها زي لقمه بفكر لسه كلها
4: اصطبحنا واصطبح الملك لله القدره والقدره ما تفرقناش ده فرقتنا بلاد علمتنا كل ما في ايدنا كل ما بوسعي ان اقطع شركه كل ما في جسمي يحرق داخليا
2: العين في العين ما تكلمنيش هاتفيا
4: وريني بتعمل ايه ما تكلمنيش عن النية
3: استمرار ما دام مشكله يبقى في طريق لحلها المهم اننا نعرف الطريق ده فين

شوف اسم ابوك محنا بالشدة واخر تراك لك ولك مش حلوة كونغ فو شت انا زين حكمة كيو بتخبطني سهم وانا مش منتبه 2015 بيبي انا مكتب بس ده كان لسه سبعة مش ستة ستة ستة زي ما قلت قبل كل كولد

لكن بعملش ولا اشي تقليدي. انا مفروض طاقة دايما شدة طوحيني, مخلوط عصبيتي بين شداد موسليني. العالم بايدي بس يتظبط تركيزي, ضخ ضخ ضخ بلكي تصيبني. عادي طفلك يا زميلي, كلنا بدنا نعيش خليني. خلي الارض تهز زي فيفي, بدي ملايين عديني. ولدي هذا سيني ولدي, انو سنتش انا فيكم اشتبه. تحكي ليش بلا اكل تدي, ولدي زيت الكذاب عشفتي. ايزي بيبي كله ايزي, هم اشي هون بيجي نفسيتي. لكن سولو مش موري ولا لويجي, مش مارادونا انا بشوف بيدي. اه ولدي عرفتك ولدي, شفته كله باع كله بالعزمه. ما تشوفش صم ابوكم احنا بالشده, واخر تراك لك ولك مش حلوه. كونغ فو شيت انا زين حكمه, دوب بتخبط لي سهم وانا مش منتبه. 2015 بيبي انا مكتب, بس لكن لسه سبعه.

0: الشركات اللي
1: car dealership started to emerge in Palestine
0: سيارات
1: in واستيراد السيارات
0: يعني بدأت تظهر بالعشرينيات. هذا بيعكس
1: This reflects several factors. The first
0: عدة مكونات. المكون الأول هو تطور شبكة المواصلات البرية في داخل فلسطين وتعبيد الطرقات ما بين المدن المختلفة. أنا باعتقادي أنه هذا قطاع كقطاع
1: this was a very important sector.
0: أهم جدا هو عبارة عن سلسلة وليس فقط بيع السيارة هو سلسلة من الخدمات اللي فتحت المجال أمام الاقتصاد
1: الفلسطيني
0: لتطوير هذه القطاعات على مختلف
1: أنواعها.

0: في كم من موضوع اللي عادة
1: A couple of topics are usually overlooked
0: ما
1: when we
0: بنحكي
1: talk
0: عليه لما
1: about the
0: احنا
1: history of
0: ندخل
1: Palestine.
0: بالتاريخ الفلسطيني اللي باعتقادي مهمين
1: Starting
0: جدا
1: from the second half of the 19th
0: من المنتصف
1: century,
0: الثاني للقرن التاسع
1: I
0: عشر
1: believe these topics are very important as they
0: اللي
1: deeply
0: بيغيروا بشكل عميق
1: change the
0: جدا
1: shape
0: كل
1: of
0: شكل
1: Palestine,
0: المجتمع الفلسطيني.
1: Palestinian society.
0: في يافا مثلا من
1: For
0: المنتصف
1: example,
0: الثاني
1: since
0: للقرن
1: the second half of the 19th century,
0: التاسع عشر
1: there
0: في
1: were
0: مدارس
1: modern schools in Yafa.
0: حديثة جزء منها
1: Some
0: عثماني
1: of them were Ottoman and the others
0: وجزء
1: were
0: منها
1: foreign schools.
0: مدارس أجنبية. التقديرات بتقول إنه أول
1: Estimates say only 2% of the population of
0: أول القرن
1: Palestine
0: العشرين
1: were literate at the beginning of the 20th
0: الناس التي
1: century.
0: تجيد القراءة والكتابة بفلسطين تقدر بحوالي 2% اللي هم بالأساس
1: Those were basically the religious
0: رجال
1: scholars and
0: الدين
1: the intellectuals.
0: وبعض المثقفين. عام 1948
1: In 1948, more than 50% of the Palestinian
0: كان عدد
1: youth was
0: الناس
1: literate.
0: بين جيل الشباب اللي بيجيدوا القراءة والكتابة بفلسطين 50%. هاي أرقام رهيبة على
1: These are
0: مستوى العالم
1: outstanding figures worldwide, not only in Palestine or the Arab
0: بس على
1: world.
0: مستوى فلسطين أو العالم العربي.
2: تعليم إجمالا في
1: Education in Palestine at that time was divided into more than one sector.
2: كان ينقسم إلى أكثر من قسم. كان في تعليم وطني.
1: 20s there was national government
2: يعني
1: schools.
2: يعني نتكلم نحن عن في
1: constitutional schools and the Arab schools.
2: فلذلك مرت علينا المدرسة الدستورية وكان أيضا إنشاء مدارس متعددة داخل يعني عربية تماما في الداخل.
1: There were also foreign
2: وفي فلسطين أيضا مدارس أجنبية
1: schools,
2: تنتمي إلى جنسيات
1: German,
2: متعددة في مدارس الألمان في مدارس
1: Russian,
2: الروس المسكوب ففي مدارس متعددة كانت في فلسطين
1: so many different schools
2: لكن
1: in Palestine.
2: تميزت فلسطين في
1: Palestine was distinguished
2: فعلا
1: for having
2: لوجود
1: significant high profile educators
2: مربين كبار
1: and teachers.
2: يعني أساتذة معلمين مشهود لهم في كل
1: They were renowned teachers across the Arab world.
2: العالم العربي حتى في العالم يعني وفي القرى أنشئت مدارس متعددة
1: Various schools were established in Palestinian villages. This was a very important
2: كانت هذه مهمة جدا.
1: Fact.
2: لا أتبجح وأقول.
1: I'm not gonna say we had the best education in the Arab
2: لأن
1: world.
2: كنا أفضل العالم العربي.
1: We were definitely
2: لكن كنا في
1: near
2: مقدمة
1: the top.
2: العالم العربي. في سنة 1921
1: In 1921, Hajj Muhammad
2: انتخب الحاج محمد أمين الحسيني مفتيا للقدس لمدينة القدس. من أول اهتمامات المفتي كان رئيس المجلس الإسلامي الأعلى جمع أيتام المسلمين في مكان واحد وبناء دار لهم أو إيجاد مكان لدار واسعة تنشئهم وتعلمهم وتدربهم. صار في معهد صناعات جميع انواع الصناعات المتوفره المفتي تعلموها من صناعه القش صناعه الاثاث ايضا الطباعه وترتيب الكتب وكانت مطبعه رائعه تابعه لهم.
1: The industrial school had an excellent printing place.
2: في سنة 1930 وكان
1: In 1930 the Arab world
2: هذا
1: witnessed
2: حدثا
1: an amazing
2: يعني
1: event when the Palestinians founded a scout group
2: عندما
1: أنشأوا
2: أيضا فرقة
1: كشافة
2: وفرقة موسيقية فرقة موسيقية بكل معنى الكلمة.
1: It wasn't simple music band. It was real orchestra with everything that means.
2: لم تكن بسيطة فيها أنواع متعددة من الآلات الموسيقية.
1: It had many musical instruments.
2: وطلبت الدار الشباب في عز المراهقة
1: the
2: وفي
1: young students played all these
2: مطلع
1: different
2: حياتهم
1: industrial
2: كانوا
1: and
2: يعزفون على مختلف هذه الآلات ويشاركون أيضا بالحفلات.
3: Palestinian society showed every sign of rising to the challenges of the 20th century. But always lurking beneath the surface was the promise that the British had made to the Zionist movement to support the founding of a homeland for the Jewish people, and this would soon threaten not just the development, but the very existence of Palestine itself.
1: With this, we've come to the end of the first part of the documentary titled Palestine 1920 by Al Jazeera English. This is the end of this week's episode of Palestine Remembered. I will see you next week. Until then, have a great time and salam.